تخبيو منا يا روحي قاني منا خمورنو شني ويماني كل لي ايوات ارخصو.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: FM عنكاوى.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: اف ام مان كهوة.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوة الشي بوينت شوة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعالوا أخفى في صدري أشم عطرك تشم عطري، حالات الهوى يا عمري.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما، قالت شاوق عن كاوا تدمتمم طالا خلما. راديو عن كاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: shootishi.shua.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزت أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة، برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: والآن ضيفنا في الاستوديو المصور ديلون واردينا لورانس، راح يحدثنا أكيد أكثر عن هذا العالم، بس أكيد مشارق قاود سورف ومحقق قاود سورف. قدمت أخويا برختة عزيزي ديلون بشيني تيلوخ أول من دي،
1: شكرا.
0: وقميت كل من بقارة قمم بقرخ، يعني أسئلة أديو طالد أي موضوع كمان خاقصة محكت لي أول من دي اللوخ ومعرفت لي قميتها دخ آيتم شوري لوخ قاود عالم التصوير دخ ثيلة هذه رغوة طالوخ قدو عالم أورت
1: أكيد. يعني مشريتها كنت بديل التصوير، بابي بديل التصوير
0: أوكي،
1: ومن بطل إخوانا واثي وأنا زوري إنه بديين منه، فبابي مند أربعة ثمانية بديله
0: أربعة ثمانية أوكي
1: أربعة ثمانية ومشوري على أول نفخة يعني أفلام تيقة وتحميص كطابع وقاعد بيتها نيخة نيخة، بعدين مشوري على طويرة قاوي قاعد شولة، وبعدين أول معلمي وكم شاوخ لما التعليم دي معلم وبشله كم من التصوير
0: زين
1: خا مينه بس امتلا
0: اوكي.
1: بطر دي قاعد اخونا واثي مشوري له خا اخواني اتلي بسويت واخواني اخا مني لاخا ومكم لي وبشولة، وانا تقريبا بدين قاود 2007-8 اقعدت 8 سرشنين بدين منه مش كبيرة خا شو لا بس يميو وكم لي وغيقات يعني فيلم يو، وبعدين تيالي ديجيتال كم لن قاو ديجيتال وكاميرات رقمية يعني بديلة نيخة نيخة تطور لك مش بطلة لأنه هذي جهاز القامة
0: طبعاً
1: فخا مدة يرخطة بديو قاوي ووويرين من بابي كبيرة قاو تحميط وادي ويديلة حتى أفلام
0: يعني مرأة مرغ جيل الثمانينات يوت لكن
1: لا تسعينات
0: تسعينات يوت أوكي زين تمام لكن أوكي ديلون يعني بهذا خمدي إيبن أمرخ هذا حالة أنه آيت مرأة مرغ هم مختوارثي لا
1: توارثي
0: وبنفس الوقت يعني قم بس مالوخ يعني أكيد أقر لعجبه والوخ لثوابخ أورتو قدي مجال صح
1: أكيد توارث من بابك الشق والله وكم لي وكلا لا بس أنا خونواتي هم أنا
0: حلو حلو يعني مخكمري عائليا المسألة جيد لكن إذا كمان ما حكت لي ديلون مغدمي رغ داخل نقطة أنهم طبعا أكيد من دوقت حلدها وسائل التصوير خلبلي يعني مغميرخ مشوري ولا قاود كاسيتات وبعدين خقص قصة أقراص وما إلى آخره وديهم طبيلن هالهواتف الذكية وكاميرات الرقمية كمان هوت لي ميل الفرق بين تصوير تقليدي وتصوير رقمي.
1: تصوير تقليدي يعني برد أمره قماية بش كبيرة بارخوي والصور وفيديوهات كاسيتات يا وإمكانيات ليت وهذا تكنولوجيا كبرت دائد يوبش كبيرة تكنولوجيا إيثن تعديل إيثن قاو صور قماي لثابت قماي رتوش بيدو ودي وتلوين الصورة لثو لأنه ملون بس بعدين بريل تلوين تيلي فيلم تل ملون وبعدين تيلي مختبرات ديلي ملون طبعي ونفس الشيء فيديو الصوت أبيض يا وبلخلي بعدين بشري دام ملون من ملون بشري ديجيتال وكاميرا رقمية يعني ميموريات وموبايلات كشلة يعني أي تغيير برير قاود من الفيلم طالد ديجيتال
0: حلو
1: كبير
0: حلو يعني ديو مثلا ديلون مر امرخ شخص اتل مخ شريط من داني دي قماية ابيض واسود له كوم اخواري له وكيف محاول طالد ملون اديو ايثن اني تقنيات ايبو هرم حوليل ومباشرة من كوم اخوار ليبو
1: كصورة ايبخ نعم
0: كصورة ايبخ
1: كصورة أوكي. ايبخ فيديو ليلة نطيط هاي تقنية انه ذكاء اصطناعي دا ايثن ساعد لك طالد اقول لك خمدي
0: أوكي.
1: ألوان
0: أوكي.
1: لا يوم 100% حقيقية بس كأول لخ مندي جزء طالب كحقيقة كمخويلة إيه تلوين بس دي لي تلوينة أمرت كبيرة واو بعد ليرة ومطي الفيديو بس صور إيثن يبندي بدي اللي قاوت تكال الصناعي مساعد لنداء طال تلوين صورة وإيبان حولته من الصورة ودتها اليوم ديجيتال لأنه إيثن سكان وبعدين دودتها محولتها ومعالية تقديدة هاي بخزيتها في وضع كبيرة هو فقبارة تحويل ده حتى نقراص يعني ده لبش ديفيديات أو مرة نروح كاسيتات تيقة جديدة إيثن خكمة إيثن واخني دان حولو خلو للفلاش ميموري فأي من دي ساعد لنا ده تتخزير ذكرياتي من أورف علمة
0: هلو زين إيثن سؤال مهم نقلافك خزين بفر صورتا قداري خرقم هذا مثلا إيمان آزت آيت كيفت مثلا بلطت أي صورتا أي رقم ديدو خيلم بيري لقاوت كمبيوتر بس خشبوني قمية ثلاث وعين مندي صح
1: لا قمية هم إثوة
0: إثوة
1: إثوة
0: كمبيوترات
1: أي ترقيم يدوي
0: ترقيم
1: ودخوا للصورة ودية تدي يدخوا لأن بأيون مثلا شخص طبع على صورة دي دخرتاقن ما ثلاغ رقم بلطنوا على فيلم إبن طبعوا خذ إلى خرتاقن فأي ترقيم ودخوا على أي رقم كتبوا على بطل الصورة
0: زين لكن أجر أي مخ أمرك كمبيوترات لثوا كاو بس كتابة مخ أمرك خصورة أي تشقيلة وحيوت مثلا قاود شاتد تسعينات تري ألف أو أمرك ثمانينات يعني ما ترز إيبوغ بعدين دقر طبعت له مع العلم يمكن إثن ستوديوهات شدت يعني مثلا مخلوبلو ومشونيلو دوكو آيت لتلو غير هذا رقم ويمكن حتى رقم لك أو تحفيظه دخ إيبو مبلط بهذا حالة أرشيفات باعتبار لكم صعب
1: بس دهتا كمبيوتر سعدني اللي بين مندي لأنه تواريخ داره فمخويلك بس قماي أرشيب ودخواله ده كثو خاله بدفتر أرقام تديدوخ إيماني لشقيلة وتنبلطخ تاريخ ديدة
0: مثلا راح اقتل كبير راح اقتل انا من بقوري هذا بقوره حسكودن وقت اللي خسرته زرته ونوا وفعلا بس وقت رقم واو والاخبط خاره يعني ودوكت مصور البغداد واوا مشني والدوكو ليفل بعد ما طخله يعني فاي احد المشاكل يا وخشبوني ددد
1: الحل ده مشكله
0: بالضبط خض التصوير
1: ارشيف ده بالودي
0: بالضبط بس دي لون اذا بهذه حداثه واني وسائل حديثه دخ اي تخازت انه التكنولوجيا ديوم مؤثره قاعد عالم التصوير
1: تكنولوجيا كبيره مؤثرتها وش قلت له خو يعني كبيرة من الأدية لأنه دعت الموبايل فأيك تبسو خازد من دي راسا شكل خصورة موبايل أو كاميرا قرها ومنه ولو كاميرا لف الشكل كبيرة لأنه موبايل شاكل صورة فأي تكنولوجيا كبيرة مثرت اللي هم العلم أو اللي مصورين نفس الوقت لأنه موبايل شاكل صورة بعملك بيلي مصور
0: بالضبط بالضبط بس إذا أتلا أنا خشبوني يعني أتلا خفرق يعني صح لو لا ده مثلا أنه مثلا ناشا مر أمرخ أديو إثن ترينو عد مصور قد يكون مصور هاوي الاستوديو وإث مصور خارجك مصور يعني مثلا مال الفرق بين هذا من دي يعني إيه ما خازت لأفضل وتمام
1: أو ترينو عد مصورين تخميرخ فأكيد الاستوديو تكتب معروفي له التمحل تشمه
0: صفحة التواصل ممكن
1: صفحة التواصل ما عدا صفحة التواصل يعني دكتة مسكر صفحة سكلة تلدوكا بيبا خزيته بس خلنا ليه بخزيته فأي خا مشكلة إلى اليوم خلي شعر قاوة تذكر أخلا بس مدة زمن بدي أدي قاوة لأنه هي مصورة مثيتة آيات من الصفحة تحكي مني لتشدت ميلة إيه خلفية دي دي ميلة باقران ميلة مقش نبليخي خبرة ميلة أوكي دموك شخك مصور وتعديد ويدو أوكي دكام عجبيله بس كنت خزيت استوديو يبغى دارت إلا لأنه أي دكتور مو يعني معروف مسجل إلى حكومية إلى كل غلط هاو بريا يبغى محاسبة خلنا ليه بغضة محاسبة
0: بالضبط
1: لأنه أي يعني مصداقية من أمروخ أو
0: معتبرت آيت إنه على الأقل أطلقها طريقة آمنة بأنه آيت أو وقت كبت آزل شقلة رسمة ديدوخ فيديوهات ديدوخ موجودة لقاو ديدوخ
1: شقلته لأنه أي خلنا لت بامر يعني قر فيلم خروله يعني صور خروله لبلط له هو ما عاتب ليه بغدت ليه بغدت بس خلنا يبقى قانونية ودت لأنه مسجل له
0: محاسبته
1: وإذا شو شوله ودوكا بس خلنا خيوم يلا بعد الله خشوا ما خلنا صفحة خرتو
0: نلاقيه
1: إنه أي نفر ماني له خلص عاوز له وبعده وهكذا فأي له فرق بين استوديو وصفحات الآني فأي كبيرة مهمة له إنه دي اختيار تصوير إنه أبو صاحب استوديو أو دوكا يعني ما ربروخ دق مخيا أي مش مهم إذا من كله لأنه تبي اليدة إيكاله
0: بالضبط
1: الصورة مش مهم منها لأثنى كل من ديديوما يبقى قد تقعد صورته
0: صح
1: لأن الصورة ديديوما مزدأ ذكاء صناعي كل من ديكاوت لخ فتبي اليدة إيكاله أي دكتا
0: إذن هذا بقرانة كبيرة مهمة لإديو ديلون إثن ناشي نفوذ ضعيفنا استخدام بوادنا قات الذكاء الاصطناعي بابتزاز الآخرين ابتزاز الكتروني تهديد العلماء مر أمرخ مستمسكات ضد الناشي وقد يكون هذا شخص آه بريء لمن دي من دي لكن عن طريق التعديل ذكاء صناعي يعني إيبو إديو كل من دي أوذي هل إيثن إديو طرق إيبو مثلا قانونيا تكشفي أو مخكشفة براءة الشخص من خلال اني صور يدت اجر انهن ويدنا اللي تعديل قاو الذكاء الاصطناعي او انهن حقيقنا ودخ مين اجراءات اللازم الناشا شاقل اديو حتى ها وحذر من أجهزة جديدة. لأن أنا خشبوني حتى يعني مع احتراما أكيد طالد محلات موبايلات وجماعة كمبيوترات إديو يعني إيثن هكرية خشبوني كبيرة مخيف وفظيعنا يعني آيد باز طالد مشكلة حل أوضة موبايلوخ بلا ما آيد شعرت كلش قيلة أنا ملفات ديوخ وصور ديوخ وكم طاشيلة استخدام كاود لابتزاز كاود لخ يعني وأي منجج موجودي لي يعني اللي فدخ إيبن أخني حامخ أجهزة جديدة إديو حامخ قيانا من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني.
1: ابتزاز الإلكتروني كبير يلا ودائما إيثن خدي يعني أكسس كنت دارت كابل موبايل تاعت خدوك طالب منك كود فدي بغلقت واني تدلبع شقيلة كل برنامج لا بس صور فدابل دائما يدوغ يكد كازوخ يمند كازوخ أي نفر مني له لا يكد هاو دارغ موبايل شاقل داتا لأنه يبشاقل ابتزازة أو ذكاء اصطناعي يبغ فرقة للسرطة أكيد ويت برامج فرق صورة أنه أي معدل إلى الذكاء الاصطناعي يعني طبيعي لا دائما دبل هاو غباره هش يا دخ كم رخ
0: صح
1: يدو ما دك يكد كازو قبل ماني كم يوخل موبايل كل مدي يثم موبايل أكيد وإيبن دبل دائما يدو غي نفر دبل هاو ترصد يعني مر هاو ثقة هاويلة يزو قيبي لأنه تتشاقل وتتحلد موبايل أوكي لبت خطة قفل طالة شي حوالي بيا القابي
0: صح
1: صور غلق له برامج أنا لك يعني أكسس طالت صور ديدي دي أنا لك شوق مزيع البرنامج اللي تصور ديدي إلا يصور أنا كيبنا كيوان سماح طالت خصورة إن استعمال كيبنا وإن دي برنامج أقول لك شوقن يا البرنامج اللي تصور ديدي يعني إذن البرامج كل داتك شاقل له كل صورك شاقل له قاوت
0: حلو نعم. يعني اذا انا اخذيثي انا من دي كاف مثلا برنامج كامر الو فول سكسي اكسس او مثلا اكسس يوزينج وان او ليميتد يعني نعم. قصدك استخدام ليميتد كلمه بشطوني له من فول
1: ليميتد بودات وبطر ديك تبدا اختيار الصوره كبتة ايت
0: اوكي
1: تبش استخدام تبي برنامج لانه اذا برامج او فول اكسس فول اكسس يجيب شاقل الصور اخ بدون ما
0: اوكي اوكي المعلومة تشلبي لانه بصراحة كوذن وفل يعني الها برحم
1: كل كودي فول اوكي بس دبل يدي دائما
0: زين طيب رفع رفعة صور من موبايل طاد اي كلاود كذا إذن طريقة تخزين عن طريق برنامج بالاي كلاود ممكن انه تحمياله صور ديدوخ انه بالتعرض من انه تلف الجهاز او مندي لو لخازت لماجحة طريقة انه بيش رسم قاود موبايل لو كن فضلت انه ايثن طرق خلنا ايبن محفظه خلداني صور لا من خلال اي كلاود ولا من خلال انه تبيش قاود جهاز
1: اكيد اي كلاود خدشة مكلفة له يمكن لاخذ يعني برامرو كارتات انترنت دائما خدشة ممتور يعني متاحي لي تسونته بس بشتر من كل مندي وده تأخذ كوبي من الصور دريت الهارت نفس الوقت ان صورت عجبي له طبعته
0: طبعا
1: من بيش تبيد الطبيعة لمسة ديدو ذكري له انه بتخزيته يوم اني ما اخني ده كنت طبعه صور شكل كيونه لطبع اذا قاطع كاتا كامر لك بنطبع كامر اوكي انا بطبع عنده الهدية شكول لا فكامر بصورته مشيلة من موبايلي بزيت يا صورته اي بخطبع طيلة خرتك انك معتي لي صورة ديدة اوكي فايدته صورة هارد كوبية مرة ورقية وتلف لك عمره يريخي له أخي ده حول ده يعني كل بيت أتن صور صور تيقة خير وقاو ذكريات دي ذاني له يعني فأي أخي ده موبايل يبغى كده جهلات أي صورته أي مشغلته لا
0: بالضبط
1: بس أقرب البوم هاي مطبوعة
0: فلطت له
1: سهل له خزيته وهم عمر دي ده وهم آين وخيته خا لمسة دي صورته مش بس سنتين من الموبايل
0: بالضبط أكيد أكيد أهو ديلون ده محكي خمين بخصوص هذا موضوع الطباعة الورقية ونوعية الكواليتي وأيا بس شقلوخ لنخفاصل زورة شمو خازم مرتا وقد أعرف مكان

0: طبعا رجعنا مكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا وضيفا ديلون. ديلون دها محكي ولقى مخناوتا الصور وطباعة الصور.
1: نعم.
0: نوعية طباعة الصورة والورق دي المستخدم ممكن أنهم أثر على كواليتي الرسم أو مثلا محافظة اللح بعمر أطول. أي نوعية خازت لها وأفضل إلى أنه هايبة محفظل صورته أطول فترة ممكنة؟
1: أكيد صور طبع صور إثم كبير نوعي له. بس كتصوير كتصور مرة شخصية وآني مش كبيرة إثم طباعة كم بخلها كيميائية أي بشتميلة عمر بش كبيرة
0: تكلفة تدخيلة
1: تكلفة أرزاني ليلة خمدي يعني صورة 500 دينار خمدي أوغنيلا
0: حلو
1: يعني صورة وحجم كبير مو صغير.
0: أوكي.
1: فبس يعني أخرت إذن نفس الورق طباعي له بس حبر إله حبر دي ده عمر ماكسيمم عمر خشات له كازل واني سهل له أرزني له مش كبيرة وتكلفة دي دليلة هذا. فعلمك دائما بقري تم دي ده أقرن تمي زين إذن أي من دي ويتيك ورق خالب الورق كواليتي دقة صورة وضوحة بش طابع بش عمر كاولا بش عمر طالت صورة وعمق صورة يعني تفاصيلها بش كبالتي قاعدي ولكنما بالحبر عادي الطابعات العادية لا أكيد
0: خالب
1: وبش قصير عمر ديدو.
0: أوكي. نعم. زين ديلون قمد آزخ أنه كيف ممكن مآثر الهواتف الذكية دي ومؤثرة للتصوير كبيرا. نعم. بس هم بقرونا باعتبار أنه أخني بعدا في موضوع رسمي رسمش قالا.
1: نعم.
0: إثن حيل من أشخاص قنب لقاوت خطأ دش قالد لقطة. نعم. مثلا إديو أنا كما نشقلا خلقطة ملفتة ده ولو خشبوني يعني إثن خطرق تشلبي كده قمولبي مثلا ماترز طريقة دسماخة أقرهو يا جانبي أقرها حتى مثلا رسمة ديدو خمدينة تشلبي كده مثلا جسم برناشج خالب من خلخة إثن مثلا شخص كاو كريا إثن شخص ياريخي بالعكس إثن شخص قشيطة إثن ضعيفي لم الطريقة دش قالوخن طالد صورة ما ترزد بهويا حتى مثلا هاويلوخ موازنة أو تعديل طال الشخص بالإضافة إلى هذا إيه ما خلفيك مفضلت طالد صورة هويا وتمام مثلا إيمان مختارت مرأمروخ ألوان طوخ طالد خلفية إيمان مختارت ألوان فاتح طالد خلفية والوشت برناشة بشكل عام هل اللون تجل أحيانا أو اختيار ألوان كم آثر طالد بشرة شخص وتصوير؟
1: أكيد يعني كمرمروخ مبتدئين غير موضوع
0: أوكي.
1: وشقال الصورة غير موضوع لأنه مبتدئين دبي الهاو خشاف الصبور
0: أوكي.
1: ممارسة عاود كبيرة طالبي من دي لأنه ليلة سهل يادع أساسيات الكاميرا لأنه ما تزبط شاقل أي صورة ليش شاقل كاميرا أقران وفاج مصور رأسا
0: بالضبط
1: أوكي.
0: نقلاثة يمكن يبخب بخجهاز بسيطها وبس طريقة اختيار تلقطة هو يتشلبي قبلطة بش تشلبي
1: كزاوية شاقل أدوس بش مهم إلى من كله يعني كل موبايل أنا شاقل أني بشاقل أنا بشتري بفاطنة من كاميرا نفس الشيء يدخل أنك شاقل موبايل بشتري بشاقل المصور
0: صح
1: كنت أحسب منظور دي ذي بس ك شقال صورة كزاوية كخلفية تدي حسب جلائك خلف أكيد كل من ديت أدي يعني بمرمرو خنشة صورة رسمية بلهو يخ خلفية صادة هو يعني أخلا أبيض خ أوف وايد برهاو لا يشعر هاو إلا هو سبطة
0: صح
1: أكيد كل صورة وخلفية دي ده خلفة لت دوكا أي دوكا ما إيثن ما إيبي شخلا قاوة لأنه كبيرة مهمة لها خير ضاير مضاير خم شقلة الصورة تاي نف مندي أو شخص دوك كل يعني يتن زوايا بشقلته قاوة بشتري بفلطي لأنه جل لي لك رحمي من الخلفية أو طوخي له وخلفية طوخي له بار خلط قاوة الألوان وتركيزة وجه لك باج يمكن
0: أو أقر كي بتقول التركيز الصلم دناشة بش حيل من خلفية ما ترز ألوان مستخدمت أكثر مندي
1: ألوان لتهم شيء كتب بدي لتشور كاميرا وعادة سديدة
0: أوكي.
1: لأنه أوكي. كم رخص بوكيه كاو خلفية تغويش كبار بطرة واون كاو قامة فبيوت خلفية بايش لون بس دابل هم أكيد هاوي لخ خلفية دوس تديوت إضاءة هاي با ما بال بطرة بخزي المنظور دي دخ ميلة من دي كبارة لأنه ري بس دي أشتا دقو موخ وصلة وش خلص صورة أكيد إث من ديان معدات و خلفيات كبيرة يتم ديانا قاود أي من دي تديدت ودت اختيار تكوين الصورة ودتا ليلة بس قالت دقمة وخلص
0: بطلة
1: صورة أوكي تشلبي لا بس
0: ديانا
1: ديانا ليلة تشلبي قاود صورة هيك بعد قاعد برامج
0: زين أكيد ويدي. حلو ده عم بقرا نخ بقرونا يمكن مهمة لت كبيرة علماش إيثن علما مثلا مر أمره بالأخص دكاوي جوري يعني إيثن كعاجب له مثلا داخل الاستوديو هاو تصوير نعم. إيثن خارج الاستوديو
1: نعم.
0: مال الفرق بينافو إيمل بش بسناي طالد شو لد مصور إيمل بش بسناي طالو أقر هاو تصوير خارج الاستوديو لو إيمن كاو داخل الاستوديو
1: كنت خاطر تعب ليه من لسانك
0: كنت خاي بجهوة إيه
1: جهوة إيه بس سهل ليه ثان شخام تراون تكيبالو من أمرو إضاءة هم خارج كيبال إضاءة
0: هم خارج
1: نعم إضاءة زوايا جديدة إضاءات ما تزبد مزعتة إضاءات طالو تدريتة يمندي تبالت صورة صحيحة لأن استوديو أتا خنشة مديانة دبل من أمرو حصرته لأنه دبل اللي أتا مرو خلفيات صادة مش كبيرة قما يودخوا فوتوشوب مش كبيرة داخ بريطة طبيعي له ناتشرال يعني من ديان طبيعي بطل بطرو أي منظر واقعي له لك وضع كبيرة أوفر قاوة قاوة تعديل همينة لأنه الأكبر بصورة فاشي بدأ تعديل 10% زيادة وآخر جيبان لا
0: حلو
1: بعدي قاوة تعديل 100%
0: زين لكن ديلون ممكن أنه أديو هواتف ذكية من نفسي كاميرات احترافية
1: قبل نفسي طبعا أديو يومة كبيرة ولأنه يومة بيومة موبايل بالت وبشتكى استقامة والذكاء الصناعي مساعد له بعد الذكاء الصناعي لي متي الكاميرا
0: حتى برامج إيثن دها كله جاهز له يعني
1: قاود كاميرا هردا إثير قاود موبايل الذكاء الصناعي لأنه وايد لك بيلا شكل صورته بس مخدته موبايله وبجانب شاقله صورته بي حركة كمودته
0: بالضبط
1: اختياره قاود للقطة مناسبة ولكنه كاميرا ليثن أي من دي منافسة كبيرة قويرة بس أكيد كواليتي صورته ومندي شلبي وألوان قاود كاميرا له
0: اوكي فضول لعد سؤال بما انه كي بشاقل صورتك وكاميرا شخص هاو ناعم ما ترس كمباين يا ريخة ما ترس لقطة شاقلة قاود وقت الموبايل بإذا حتى مخو يا ريخة بل كي كي بخ قصم ريخة جاني
1: اي سبخت لها لد موبايل وعدس الموبايل وزاوية الزاوية تبدي لد ما اسمه سمخته يعني يتس مختب مرمرو عدلة مفعل ناشي ريخة ويمكن سمخت أولكم بعمد له وفعلت
0: إذن قاوشت كاميرا إديو هذا خا زومات ومن ديانك مخو شخص كبيرة يا ريخة
1: بدأت بورت يعني فاصلة 5 دفت كبيرة لدقاء الموبايلات إذن وايد كبيرة وطويلة بش لأنه فعش وايد لأنه عدا سأوقن إلى قوصي له فهم داري لمند تلقى وقلته فكفاش يا ريخة قاعدة حالة
0: خوش غشيلة هذه فقرة باشيلة تلبيلة زين أخونا ديلو لكن بالنسبة لبرامج تعديل الصور بالعمل الفوتوغرافي ما له أهميته
1: تعديل كاول لك دبل يعني ما نبروخ تعديل دبل بادو كاوي خمنديان زوره لا تعديل أوفر كبيرة لأنه أون بساعد لك تعديل إذا منديان دا زوداني لك بطلتي بصورة فما إلا تو تعديل أي من دي دا فوتوشوب مساعد لنا بي مندي
0: بالضبط
1: كفوتوغراف مساعد لنا طال التعديل لنا ديانا ودخله لك بس بالت
0: مثلا جزء شخص بفرح مثلا هم إذا خلق طيلة معينة أو مندي وأهو كبيرة صافية مثلا أكيد. بس هاو قاوح
1: أي بخ شغلته بعدين إنه مبلطة أي شخص ضفع البراي
0: أوكي
1: قاوت أي مساعد لنا تعديل قاوت أي تعديش لك هاو باج ويدا بزو هذا من تأسر أمة الصورة ألوان له يعني ألوان الصورة إضاءة جديدة وأني مديان زورة نشاز هاي قال الصورة بتبيش شقيلة بس لا خلنا دي بش أوفر
0: بالضبط أنا آذين بقور يعني دخ إبن محفظ الواقع أي صورة بحيث ما لم أخويا أنه كبيرة يعني زلتي لطال التعديل الرقمي أو أنه قم أخويا مغميرة ويت أوفر كأنما إثن تلاعب قاوح بدرجة كبيرة رضا
1: آخر كله اللي بيو يعني خمدي كبيرة أوفر ودي لهم بلطيلة كبيرة بس
0: هلا
1: واقعية دبلي أفضل واقعية الصورة لا بعد كبيرة من يعني أوفر لأنه كشخة صورة بي مندي لا لا قاوة تلاعب قاوة وليلة خمدي لك بعض كبير كشخة بعدين بطر ديقاتة لأنه خزي دي صورة نخدم الخطمة لك فعش
0: يبقى لأنه كبيرة روح لابا روخة يعني
1: أكيد روح لك يبقى الصورة لأنه لك خزي إن قعد لنا من يعني زورة وعشرة بمية دخل كم لنا إيقاتة فزت صورة حقيقية
0: حلو حلو جميل جدا ديلون آز خلنا فاصل شما خزم مرتهم كملوح حتى خد جنيخة يعني

0: ديرهم من ديلون ومكملوه منه ديلون قمت دازخ النصائح دي كيف تمقدمت لي طالب مثلا امرخ شباب كيف بادي قاود اي مشروع مصور تدخ مخ امرخ مخ حالة مثلا طبيب او من داني اصحاب دمهن دي لي دائما يمكن بيومك كافئ لي اكثر من شخص وكبيرش تعرض طالب مواقفك بايش قد تكون مواقف محرجينة محسنينة مضحكينة أكثر موقف أمرخ مخك كان صدف لك طالخ أو موقف محزن ومحرج بنفس الوقت
1: هم بريال قاعد تصوير
0: أوكي
1: يعني تصوير كالوخثنا
0: أوكي
1: مش خالي نصورته قاعد بارك
0: أي
1: فخي كابل تيو همينا البطرة
0: أي
1: وأنا تجيع بعدين طالت كارو خدنا يلا ودنا خبوسة شق من صورة وخازنا يكبر خندك أو تبوسة
0: يعني بدوكي
1: يعني بدوكي أو بيش لبش تجيع من كارو خدنا
0: أوكي زين
1: فأي كبيرة يعني
0: طيب لكن هل ممكن إذا ديلون بهذه حالة صورة أحيانا ممكن أنه تنقل رسالة أخني ميران أنه رسالة وفن ومهنة يعني أنا طلافة من ديانة خشبوني كبيرة مهمينة هل ممكن تصوير أنه تناقل أني طلافة بغذاذة أحيانا حتى بدون الحاجة إلى الكلام
1: أكيد أول شيء رسالة إلى صورة وبعدين أي مزيج إلى أي بين رسالة وعمل أي قاتل هنا تبدأ دائما هو حفاظ للدين أول شيء رسالة نودو أي صورة مطبخة دوس لودو في قاوة
0: لا مخ إثنين خاك مناش يمكن شقيلة حيلة مهنة بس إنه كبد مسترزق مثلا من دي موضوع كبير اهتمام لك أو تقاود رسالة بقدر ما إنه كمهنة له
1: أكيد أين بس أين مهنة له أكيد بس ده بيقول رسالة أول شيء وبعدين مهنة لأنه هو أين وبعدين بيتجمع لي أي صورة لأنه إذا كوات فلتي صور صح حزينة إلى تعبير وجه في صور لا من يعني فرحي له فأي رسالة ده بيلهو قميص كله تدخل مطفية تدوس الأكبر وزقها باغش لأنه صورة كبيرة مهمة لأنه توثيقي لا
0: إذا رسالة ممكن أحيانا مأثرة برناشة مطي هدف أنه إلى درجة أنه فاقد ناشا أحيانا حياته بسبب موقف معين أثناء التصوير مثله
1: أكيد أي تخصصة خمصور توا قاعد أفريقيا وشاطلوا على صورة زيلي وطام تعدوا دول تطريق المجاعة فأثناء أي زي الطفل دقماي لبشي ولا حال فسبيرة صبر توا الكبيرة تقول سبيرة تقريبا خكمة ساعة القصة سبيرة إنه أثي طيور أخليلة طفل تداود التوثيق هي لقطة ومطفيلة رسالة لدول خنة تداثي ماثي له مساعدات طالد دول أفريقية أي قاود أفريقيا بريوالي
0: قم خزينة تقرير خضج بريوالي قاوة واحد وقتها
1: أو مش بثر والقاوة أي يعني يأمروا أنه أنا بدهم نمساعده نفس الوقت أو مساعد له عدد كبير بجلابة
0: خشبونج مثوالة خرفتها
1: مثوالة أو مبطر دي قاتت يعني متأثرية وقاود أي من دي لأنه كامر قال لقاء دي دميري لأنه حسكوا أنه أنا مساعدة بس توثيق
0: بس يمكن عدم مساعدة يجوز بفخ لقينا طالد آلاف الحالات
1: أكيد
0: أنه
1: أي رسالة دي ديك مطفئة لك
0: بس خسرة إنساني قوي بريلة يعني إديوك آيت خازت خابر ناشا محتاج مساعدة ولها يوخ مساعدة كبيرة زحمتي له يعني بلخص أنا كاميرا خجبوني معتبرا أنا مصور يعني فناني بنفس الوقت ودبيها ويلة خا مخ أمره كاريزما مختلفة البرناشة اعتيادي أنا خشبون إديوليث خا هاي بآث تصوير أوذ أقر لها ويل خا شخصية مختلفة عن الآخر يعني حتى وجهة نظر مختلفة ذوق مختلف عن الآخرين أقر لا لخشبون ناجح يعني
1: 100% دبي لها وخا دخل كمري لها طيطة من التقطيع
0: بالضبط
1: لا هو نفس دور خا لأنه تتخاز منظوره منظور المصور غير منظوري له بتخاز غير زوايا غير مندي وخاصة بين منديانا دبي دخل كمري لمغجون ديها وحاضر دائما كاميرا بيده وشاقلها لقطة لأنه لقطة ثواني لها دبي شقلتها وتوثيقه لتها أي كبيرة مهمة لها
0: تحديات أكثر مندي مين دك موجهي لو خندي لون خازت إديو بخصوصا بهذه يعني الثورة التكنولوجية الهائلة ديو تأثير جوذلة كبيرة طالت حياة برناشة. من أبرز تحديات ممكن أنه دموجهي مصورين قاو داني شنياثة بيثاينة؟
1: تحديات كبيرة له خاصة من المربرخ تكنولوجيا. بس أكيد مصور هذا منظور جانه ودبيل يعني بشكل مربرخ لك أصنعي لك أو لك أي روح شكلة صورة ولا تكنولوجيا بيوالا هي من أوكي بخزيته بس حنخزيته بأينا بش استمتعك وده
0: بس ممكن استفادة وتخم من نحة قصة دي لون أكيد. يعني لمسه لها قصة شورد مصورين
1: لمسه هالتيلة نفس الوقت ودي المنافسة بينا تخنة وخروي تخنة
0: أي هذه آه المنافسة الغير شريفة
1: أي أي أي, أي كبيرة دي يعني أنا مرو وثرت قلت مصورين لأنه كنت خداته داري بذكاء الصناعي عادل لخنشة ويلا
0: بالضبط
1: بس انشر على التواصل الاجتماعي وأي كبيرة مثرت له لأنه التواصل الاجتماعي ده كل من تخزير الخشبانة واقع ويتنصو فيديوهات ده كباري للواقع يعني ذكاء الصناعي ويدلو شعرت أنه واقعي له بزانه للواقع فهي مأثري العلمة أخبار قماطي بالغلط نفس الوقت ده يعني بأثناء الحرب يمدي بهريوي أمريو أوكند بريها بس أنا لثب الواقع لثب
0: بالضبط آه هذه المشكلة يعني نقلها فإيثن مخدميري طالخ يعني استخدام الصورة بطريقة سيئة أو بوقت غير مناسب أو لأغراض معينة قد هو ابتزاز قد هو إثارة فتنة طائفية مشاكل إثارة المخاوف قاود لبد برناشة فهذه المشكلة مخكم رخني دائما يعني العلم والحداثة هي السلاح ذو حدين إلى أخت يعني أكمن آهي إيبا فائدة وأكمن بسمتي لها بنفس الوقتش يعني مزدني ثيلة قاود قاود أي مجال زين الصورة معتبرت لها بش قروت اللبخ إيه ما أكثر رلقت قم شقلت لها وخسرتها خازت لك شعرت لها كبيرة قروت اللبخ
1: هو بصورة أي دكواتي عاجب لي شقن صور قاو كبيرة طبيعة لأنه خزيت جمالية كبيرة قاوة طبيعية جمالية طبيعية بدون تعدي فأي كبيرة بسمتي خازنا بش قروت اللي وبش بسمتي إنه كل مناظر طبيعية عازن سافر مندي فكود زوايا واختيار فطن خمندي غير ده دعم مخزيلة
0: حلو يعني أي تحس كودت لهاوي كبيرة تعديل قاود صور كبت لهاوي بش طبيعي
1: بش طبيعي لأنه طعم الصور أيوة
0: حلو حلو بالضبط
1: مناظر طبيعية عازن سافر مندي فكود زوايا واختيار فطن خمندي غير ده دعم مخزيلة
0: حلو يعني أي تحس كودت لهاوي كبيرة تعديل قاود صور كبت لهاوي بش طبيعي
1: بش طبيعي لأنه طعم الصورة أيوة
0: حلو بالضبط بالضبط زال انفاص

0: زين ديلون قميث دم بقرنخ عن اختيار المصور طالد مناسبات.
1: نعم.
0: لك تخرت أول لقطك مشاخلة وعلا. أول ما دم شوري لغاوي التصوير ليه بتخارة لا ليه بتخارة
1: كبيرة زوري نوفي
0: ها كبيرة زوري أوكي جميل. زين ديلون إديو مثلا كذا إيثن ناشي أغلب دعلما مثلا قد يكون لك هذا مناسبة قاود قاعة ومندي إيثن كوذيلا مثلا يام بحديقة يام ببيثة يام مثلا خدوك عام هوية بس مثلا عددها ومحدد اختيار مصور على أي أساس ده بهوية يعني إنه تويا تطالد هذا مناسبات مر أمرخ قد تكون زور مناسبات زوري يعني لها كبيرة راب وقاعة وحفلة وتخمندي
1: دائما يعني مر أمرخ تعرف أرتك بأمرخ اختيار مصور مناسب من دوك ما يدته أي يبج مهمية لأنه كل دوك يدت بديدة ديك المصور فأي مصور أوكي يمكن سعره بش خالب بس أكيد نفس الوقت أي مصور بيادي ما ماثة منه ما معدات كبيرة تيدوكا يعني إحنا قبلتوا صورة مرمخ صور عرسانه ويا ودوكا قما زولا قبلتنا لا خازنة خيوما قمنا تري يوما قم دوكا زن قم أي شكل طامو خازنة ما يبي أودنا أخا ما كبيري ماثن تيدوكا إثن إضاءة قاوة ليث إضاءة ما كبيري ماثن مندي مني أنا تدلا بيشن إحراج قامو ولاو مندي مني إنه كم اللقطة ولا يبي ودنا لا حسكون كل مندي هاو مني جندي هاو محملة كل اعتاد مني وكازن أنا منطقه منه أنت بالطقلة مندي تكبت صح لأنه كل مناسبة مهمة له
0: صح
1: حفظت ذكريات قاوة
0: بالضبط
1: أي ذكرى خقاتيرة لك في شيء عادة وتا إنها وقوارة إنها وعمادة إنها وعيد ميلاد صور طفولة هاوي يعني كل مندي تديه فدائما وهذا اختيار أو مندي برها وأقرأ بس شكلت مندي
0: مرتب هاو مرتب
1: أي بج مهمية من كله فدخلت كبيرة الشخص المناسب في المكان المناسب
0: بالضبط لكن دي لو بدي حال أبن ومبقرة نخ الصور طبيعية للخشب
1: نعم
0: أكمن يبو مقاوم أوذي يعني أنا إثوالي تر رسمة خشب نعم. خمنوش يعني كنت طبعا مخدوك مختلفة لا خمنوش بش لاني حلقك مش انه دغدي لكوالتي دي دحلة مغيرة خا مخلب لها يعني عبالك بش لمخ ألوان دي دح باهت يعني فاتح وتقريبا عبالك شبه مغوش بش لا مع العلم اهي قد داخلت بيثيلة لاق ما خيلة مثلا ليلة معرضة طالد الشمسة والأنواع الجوية الموجودة مع هذا بريل التغيير قاوه بالأخير قمت الفنة لأنه ملامح كلها يزلي يعني عند الصورة ودد مناسبة لها يعني فبهدخ حالة هل ممكن أنه صور الخشبية اتليخة عمر محدد؟
1: نوعية صورة طبعا ليلة نوعية خشب
0: زين
1: رطوبة أقر هي مثلتة مش كبيرة بس أقر لا صورة آين صور طباعة ألوان وعن طباعة أحمر كيميائية خلفه أكيد عمر مش كبيرة حتى ألوانه

0: مركزي لكن ما يخرت عمر دي داخل السنة يعني ماكسيموم نحن كم رخص سنة سنة ونص أي عمرك خالص ألوان كازي كوشي دائما يعني من ديانا خاتك ما خلق الخشب يتنخى مخ ستيكر كم رخ أو إكساء لا كبسيلة لك بار تلاب لا حتى المواش قيحي قاوة لأنه ألوان لك قيحي اللي أيدوك يعني ألوان دي داك بيشي منه حتى المواش قيحي إلا ولا كازي حتى لأن أقر خزيت صور كيميائية مرة مرغاني كصور أحماضها ويريد المخيط ماي لك باري بوشو مني ولكن أنا خلق زدد مخيط ماي لأنه صح. حبر كاوش منه لين لي مثبت قاوة أو خلنا إيبو تثبيت
1: موال مثبتة
0: طبعا إيبو عمر ديدو مش كبيرة فأي كبيرة مهمة ده
1: أوكي قاو
0: طباعة خشب خشب أو خشب هر خشب فيه
1: صح
0: مجرد كبسخ لألي بس كصورة ولسق قديدة دبي الهاوي خمدي هوا تلبش تلفت
1: يعني عند قميصة مدك داري ورسمة قاود خيف الزجاج كبيرة بشطني على يعني إطارك ممكن ده محافظ لا
0: أكيد هم محافظ لا بس لك أو ما يقع حكا هو دي إطار لأنه خرت قبل طبية صورة قاعد جاون بتخروه أكيد طيب. رطوبة ودي
1: حلو جميل جدا دي لون لكن يعني قميص دم بقرنه أكيد خل مخميلة وطموحاته خليك ممكن أنه ضماطي في خل من خلال هذا العالم ما ترزي ابن أخني مشجع أشخاص ذي كبي مخ أمري أمره بادي قاود فكرة عالم التصوير بس أو قد يكون مثلا لتل حاليا أدوات أو العدة اللازمة أنه طاف دخ ممكن إبن مساعد جانح بالإمكانيات البسيطة خدشة
0: ليش أرزاهم كاميرا إبن بعد موبايل ومن بعد موبايل إبن شاق صور مقارنة بجانه لك بيلا مخبوطة خلنا خازة شاق اليوم وبيوم صورة منظر طفل من تتخازينه والتكوين أود لصورة ما تميك شاقل أي صورة ما هدفي لديذة نيخني خبيال بقاوة دائما يعني يوتيوب فريد دخلكم روح إيبن مخويلة سهلي له أرخى طالت يلافة بش كبيرة نيخني خب بس لك ليه شرط أعزهم كلهم عدات وأمر أنا مصور فشلي خلاص
1: لا
0: نيخني خب لنا فلت قاعد أي خطأ لأنه أجيب زنوخ كاميرا تدير ديوم بثي كاميرا بش خطأ ولك مصد أي زون التا
1: صح
0: فبد بيش تقتديدو حلاي ديالفة خورتا كان وقت كيفيلو فإيبو بعد الموبايل ودي خليخ كاميرا أرزن وبعدين ياسق
1: حلو جميل جدا طموحه خميل ديلون قاود عالم التصوير
0: كبيرة
1: كبيرة المهميلة
0: اتي طموح قاود تصوير يعني حاسكن بعد من خمين دي خلنا خاثة قاود تصوير ده
1: زين
0: كبعدو خا استوديو رابا بش رابا ودن وهاي بدارن من دي رابو برودكت داره قاود أي مرة بروح كسيارة دي أنا بشرابه هاي بنشق وطاله لأنه هو كبيرة دوكة ومساحة وتكلفة إلى نفس الوقت فكبيرة له شو التصوير وأفرع إلى وليبرم كله
1: يلا ليش لا إن شاء الله لهم موافق له وتحقيق حلم غبار أكيد كبت موجهة خاتونية خريفة من خلال عنكاو راديو
0: شكر راديو عنكاو دي استضافة
1: صح وسلام هاود بسيمة
0: وشكرا للمستمعين همين
1: عزيزي هاود بسيمة أخني شمين بجانك متمنى قاتخ توفيق وهاود بسيمة لدنيج معلومات إديو كبيرة مهمة تكميوت له طالا لأنه سلام. أغلب تعلمش يعني حس كودي يدي هل أتى يعني من الوسائل الأفضل دخ إيبن أخني محافظة أوضخ طالد أني صور وذكريات الجمعية لنقاود ناشش كبخلو فإن شاء الله يا ربي همين توفيق طالوخ وتحياتي طالوخ هذا بسيمة شكرا لإفيتوخ عزيزي بشينا

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء

0: المجد لربك كما علينا مراحمه إلى الأبد.
1: الصديق القديم فإن الحديث لا يساويه. الصديق الحديث خمرة جديدة إذا عتقت طاب لك شربها. لا تغب من نجاح الخاطئ فإنك لا تعلم كيف تكون عاقبته. لا ترضى بما يرضي الكافرين واذكر إنهم حتى نسوا الأموال لا يزكون. تباعد عمن له سلطان على القتل فلا تشعر بمخافة الموت، وإن دنوت منه فلا تغار لئلا يذهب في حياتك. اعرف إنك تجتاز بين الزخاف وتمشي على أسوار المدينة. عاشر الغرباء ما استطعت وشاور الحكماء ليكن حديثك مع العقلاء وجميع كلامك في شريعة العليم. بارك يا سيدي.

0: بارك يا سيد
1: المجد لرب رسول الله علينا الرحيم إلى الأبد.
0: لأني أرى أن الله أنزلنا نحن الرسل أدنى منزلة كالمحكوم عليهم بالموت، فقد صرنا معروضين لنظر العالم والملائكة والناس. نحن حقا من أجل المسيح وأنتم عقلاء في المسيح، نحن ضعفاء وأنتم أقوياء، أنتم مكرمون ونحن محتقرون، ولا نزال حتى هذه الساعة أيضا نجود ونعطش ونعرى ونلطم ونشرد ونجهد النفس في العمل بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يشنع علينا فنرد بالحسنى. صرنا شبه أقدار العالم ونباية الناس أجمعين إلى اليوم.

الخمس والسمكتين ونظر إلى السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجمهور فأكل جميعهم وشبعوا ورفعوا فضلها الكسر 12 خفة مملوءة وكان الذين أكلوا 5000

الدرس بشكل خاص على نهاية طلاب الصف السادس اللي يحصلون في حملات الوزارة. نصلي الله تعالى وسلم.

0: المجد للآب والابن والروح القدس.
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى أبد الآبدين. آمين.
0: أحبائي، ما نشهد في إنجيل اليوم أن يسوع لا يتكلم مع الجموع مجرد كلمات بسيطة، ولا يوفر فقط لهم ما يحتاجونه، ولا يشفي مرضاهم وكأنه طبيب، بل يتصرف مع الجموع التي تتبعه بشكل أعمق. يسوع يتحنن ويشفق على الجموع، أي إنه يشعر بعمق بهذه الجموع ويتصرف معها نتيجة هذا الشعور العميق والإحساس المرهف. ونتساءل اليوم، هل تعاملنا مع الآخرين هو نتاج شعور عميق يقود إلى التفاعل مع قضاياهم كما يفعل يسوع بجدية وبأعمال مرئية صادرة من الأعمال، أم إننا كثيرا ما نتصرف وكأنه مجرد شعور بالواجب علينا القيام به تجاهه كي نرضي ضميرنا؟ في هذا الإنجيل نرى الفرق الواضح بين تصرف تلاميذ يسوع مع الجموع في البرية الحفرة وبين تصرف يسوع. فبينما يقترح التلاميذ صرف الجموع للذهاب وابتياع الخبز اللازم الذي يسد جوعه الجسدي قبل فوات الأوان وغياب الشمس وإغلاق الدكاكين، وطبعا الرسل كان همهم المحافظة على سلامة الجموع الجسدية، بينما نرى يسوع من جهته يدعو تلاميذه إلى التصرف بنحو مختلف، إذ يطلب منهم أن يعطوهم هم ليأكلوا. من هنا نكتشف أنه هناك فرق بين الحلول السهلة كما اقترح الرسل ليذهبوا ويمتعوا لهم ما يحتاجونه، وبين الحلول التي تتطلب مسؤولية والتزام. أعطوهم أنتم ليأكلوا، وطبعا شتان ما بين الحلين. ونتساءل، ترى أي حلول نختار في حياتنا اليومية عندما نصادف هذه الحالات؟ وهل لنا الجرأة أن نتصرف بنحو مختلف عن المعتاد؟ التلاميذ إذا تصرفوا بشكل بسيط ليذهبوا، يسوع غير القاعدة وغير طريقة التعامل مع التلاميذ. بسماع كلمات يسوع هذه أعطوهم أنتم ليأكلوا، وجد التلاميذ أنفسهم أمام تحدي كبير. كيف يمكن تأمين طعام لخمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأطفال، علما أن التلاميذ قد صرحوا أنهم لا يملكون في هذه البرية البعيدة عن القرى والمدن سوى خمسة أرغفة وسمكتين؟ كم مرة نحن أيضا نجد في كلمات يسوع تحدي كبير في حياتنا وقراراتنا؟ كم مرة أحبائي نعتبر كلمات يسوع دعوة كي نفكر خارج الصندوق لإيجاد حلول حسب إرادته هو وليس حسب عقلنا المحدود وقلبنا المغلق. وكم مرة كالتلاميذ نعتذر عن العطاء بحجة أن القليل الذي لدينا 5 أرغفة وسمكتين ليس كافٍ ولا يقدر بكل الأحوال أن يغير حالة أخينا الإنسان الذي يطلب منا المعونة. فإذا الأفضل أن نتصرف كالتلاميذ ونعتذر ماذا نستطيع أن نفعل مع حاجات هذه الجموع. الرب يسوع اليوم لا يصنع المعجزات فقط لإظهار ذاته أو للتباهي والافتخار، بل لإعلان مجد الله والذي منه تأتي كل عطية صالحة. وهكذا نرى يسوع يرفع عينيه إلى السماء ويبارك القلة من الأكل الموجود 5 أرغفة وسمكتين، والتي كانت بالنسبة للرسل شيء مستحيل أن تكفي لهذه الجموع، يبارك هذا القلة من الأكل لتتحول إلى وفرة قادرة على إشباع الجموع. ولكن لننتبه أحبائي أن يسوع قد أمضى وقتا طويلا مع الجموع يعلمهم يرشدهم يتكلم معهم، أي أنه أشبع جوعهم الروحي قبل أن يشبع جوعهم الجسدي عبر هذه المعجزة، معجزة تكثير الخبز والسمك. يسوع إذن وبالرغم من قدرته القيام بكل شيء لوحده، ولكنه لم يرغب أن يجعل التلاميذ ولكنه يرغب أن يجعل التلاميذ فاعلين مشاركين وليس فقط مكتوفي الأيدي متفرجين كما نفعل نحن كثيرا في حياتنا المسيحية. من الأريح لنا أن نجلس مكتوفي الأيدي متفرجين من أن نكون مشاركين فاعلين. وكم من أبناء الكنيسة هم فقط مكتوفي الأيدي متفرجين، وللأسف قلة هم الذين يفعلون ويشاركون. أي أن الرب يسوع يعطي اليوم للتلاميذ دورا، إذ يناولهم الخبز وأعطوهم ليأكلوا، وهكذا يوزع الخبز على الجموع والكل يشبع من هذا الخبز. من هنا أحبائي نكتشف أن حياتنا المسيحية تكتمل وتأخذ معناها ليس فقط بحضورنا الشكلي في المناسبات والاحتفالات، بل بمشاركتنا الفاعلة الحية. أنتم أعضاء حية في جسد المسيح، ولستم أعضاء بلا مهمات. من يعتقد أنه عضو بلا مهمة فإنه لم يفهم لحد الآن دوره في الكنيسة وفي مشروع الله الخلاصي. هكذا إذن هناك فرق بين حلول سهلة ومريحة أن نجلس ولا نعمل شيء، وبين حلول تتطلب المسؤولية والالتزام والتضحية كي نكون أعضاء فاعلين مشاركين في هذه التعجيبة. وأعيد وأقول لا تتحججوا بالقليل الذي لديكم، فالقليل ممكن أن يشبع أفواه جائعة. كونوا وتصرفوا كما يعلمنا المسيح أن نخرج خارج الصندوق، نفكر بطرق ونتعامل مع الآخرين بمشاعر عميقة. مبارك اسم الله. نؤمن إلى الله.

أننا نخصقناك بجمع الكلمة أن نتبادل السلام الفاق بكنا مقدسة إلهية ونفع إليك الحمد لأبنك الوحيد وروحك القدوس.

لنثاقب به. أرسلنا نحن روحانينا أمامك البركات الفائضة إلى المنساجدين والشركاء في خيراتك الأبدية، ونرفع إليك الحمد إلى ابنك الوحيد وروحك الكل.

تقاديس مثلثة. نقرب لك يا الله الآب وابنك الوحيد وروحك القدوس إلا حتى لقداسته. يا من أرسل ابنه إلى العالم على غير استحقاق منا، فظهر من امرأة وأحيا بموته موتنا.

حدث يا رب نفوسنا وأسادنا لحكم الحنين أمامك لنشترك بقداسة في هذه الأسرة ونرفع إليك الحمد إلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن.

في العالم.

لك ربنا يسوع المسيح جسدك المقدس الذي أكلنا ودمك الحي الغافر الثمين الذي شربنا لا يكون لدينونة بل لحياتنا بل وخلاص كلنا.

0: نقربه يا رب لنعمتك الفائقة الوصف كل تسبيح متواصل وشكر متوالي. يا من أضاع نفوسنا وأجسادنا لمال الدنا والسرير، فصلنا من النار التي لا تطفأ وأصهاره الوليمة، ونرفع إليك الحمد إلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى أبد الآبدين.
1: آمين.
0: السلام للجميع.

0: شعبك المؤمن بكل خوف ورهبة. قد جميعنا خيراتك بركاتك أفراحك أمنك والسلام. فنرفع لك الحمد ولله ووالدك وروحك القدوس إلى أبد الأبد.
1: يبارك الله فيكم.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: حبيبي.
1: ايه يا باشا،
0: فينك يا باشا؟

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

كالو خبوخ كنا أن رخشوخ آهي وقالوخ إديو يوما مويلون.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوى ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوى.

Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

وزيرت قويوثات كردستان زيدية صوبة بملوءة نفطة وخنان سنداني. عراق كيانايا أربع البوتمانية ما كيلو متر مقبسة بلوتاخد بدقي وأثر سنيقة 15 شنة لبارقتا مني. دخيلات أقنو مايا من عرضة عراق لسرقا داكوما ومظهر ياثة من قنطة دقطعة بطخسة مالايا. زيلينسكي روسيا مطيوتة لعوادة دسبختر وختة على أوكرانيا.

0: يعد التصوير الفوتوغرافي من أهم الفنون البصرية التي رافقت تطور الإنسان عبر العصور، إذ لم يعد مجرد وسيلة لتوثيق اللحظات، بل أصبح لغة عالمية تنقل المشاعر والأفكار والرسائل الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم. فالصورة اليوم قادرة على سرد قصة كاملة دون الحاجة إلى كلمات، مما جعل التصوير فناً مؤثراً ورسالة حديثة في آن واحد. ويجمع عالم التصوير ما بين الإبداع الفني والتطور التكنولوجي، حيث يسعى المصور إلى توظيف الضوء والألوان والزوايا المختلفة لإنتاج صورة تحمل قيمة جمالية ومعنى عميقاً. كما أسهمت التقنيات الحديثة والكاميرات المتطورة والهواتف الذكية في توسيع نطاق هذا الفن، وكذلك منحت الفرصة لملايين الأشخاص للتعبير عن رؤيتهم الخاصة للعالم. وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، بات التصوير أداة فعالة للتواصل والتأثير، حيث تنشر ملايين الصور يومياً لتبادل الخبرات والقصص والأفكار. ومع ذلك تبقى مسؤولية المصور كبيرة في احترام أخلاقيات المهنة ونقل الواقع بصدق وأمانة، حيث لا تقتصر أهمية التصوير على الجانب الفني فقط، بل يمتد دوره إلى نقل الحقائق وتوثيق الأحداث التاريخية والاجتماعية والإنسانية. فكثير من الصور أصبحت شاهداً على أحداث غيرت مجرى التاريخ، وأسهمت في نشر الوعي بقضايا إنسانية وبيئية وثقافية مهمة. إيش قد برأيك اليوم طريقة تصوير المنتج أو المحتوى ممكن تأثر على نجاحه؟
1: طبعاً هي تأثر من أكثر شيء، يعني من ناحية السوشيال ميديا هي تنقل فكرة، يعني تروج أكثر مثلاً، يعني دائما تنطي أفكار أكثر هم يعني للناس وللمصورين أكثر، يعني انتشرت أكثر الفكرة، صارت تنتشر أكثر أفكار أكثر، يعني تتطور أكثر. يعني إذا أنا مصور عندي فكرة ممكن أن أخليها على السوشيال ميديا، ممكن هي تنتشر لأشخاص أكثر، يعني يشوفوها أكثر مني، يعني الناس أكثر تشوفها هواية، فممكن هي إحنا نفيد بعض بهذا الموضوع، وممكن الناس تستفاد، ويعني هيك.
0: طيب السؤال آخر، برأيك اليوم الهواتف الذكية، بالأخص أنت تعرف اليوم انتشر الذكاء الاصطناعي، أكو فلاتر عدة اليوم رهيبة بالتليفونات، وأكو منافسات بين الشركات باستخدام الكاميرا والكواليتي مالتها، بالإضافة إلى هذا البرامج أصلاً اللي هي تسوي مونتاجات، برأيك هايش قد أثرت ممكن على خلينا نقول المصور بنفسه اللي يمتلك كاميرا، وهل ممكن أنه هي تأخذ مكان التصوير الاعتيادي لو كل واحد إلى خاصيته؟
1: طبعاً هسه هي تساعد هنا ناس هواية مثلاً، يعني أكو ناس هواية ما كانت تقدر تشتغل مثلا خلينا نقول فوتوشوب لو برامج أخرى، كانت ما تقدر، يعني هسه صار الموضوع بسيط كثير، لكن بعد أكو ناس حتى هسه تفضل الصورة الطبيعية، يعني تفضل مثلا تجي للاستوديو تتصور، لو تروح خارج تتصور هي بنفسها وتجيب مصور تشوف هاي بها، يعني روح أكثر من الصورة مثلا AI ذكاء اصطناعي، هاي يعني شوية تحسيها يعني صورة أنت ما تعبانة بيها، تحسي ما لها قيمة، تطلع حلوة لو تطلع حلوة، وهم هي يعني هذا الشيء ساعدنا إحنا هسه صاير أكثر، بس دائما الصورة الحقيقية تنطي يعني روح فيها روح أكثر من الصورة.
0: ممكن يعني خلينا نقول إنه هاي الوسائل أخرى قد تخدم الأشخاص اللي عندهم مثلا مشاريع صغيرة بس مثلا ما عنده إمكانية إنه يروح المصور احترافي يجي يصور له منتج أو يروج له.
1: طبعا ممكن تخدمه، طبعا هي فكرة دائما بشكل، يعني هم دائما أكو تطور رهيب بالموضوع بالAI والذكاء الاصطناعي بالصور، أكو تطور كلش رهيب، يعني إحنا كل يوم نشوف مثلا موديل جديد من الAI شيء رهيب، يعني يطلع شيء أقوى شيء أقوى، أكيد يساعد الأشخاص اللي ما عندهم قدرة، بس مثل ما أقول لك دائما يعني أكو ناس هسه تعتمده بشكل كامل، بس مثل ما أقول لك يعني أكو ناس دائما تفضل الشيء الطبيعي، يعني ولو مثلا أكو شيء يخدمهم بالبيت وهم قاعدين بس أكو ناس تفضل تجي للاستوديو وتشوف الحلاوة بها أكثر، يعني الصورة تطلع أحلى مثلا، لو يعني الفكرة تطلع أحلى، يعني هي أذواق الشغلة. بس أنا دائما هم أنا من أعدل صورة مثلا، أخلي صورة الاي اي والصورة اللي أنا مصورها، دائما أشوف الصورة اللي أنا مصورها هم الملامح الأشخاص تطلع أحلى، يعني التفاصيل أحلى، كل شيء أحلى،
0: أكثر طبيعية،
1: أكثر طبيعية طبعا.
0: إذا ما تشوف أنه مثلا ممكن بعض الناس همين تتخوف نوعا ما من شغلة أنه الميموريات مال يعني مال بالستوديو، لأن تعرف سابقا كانت كلها أشرطة وأرقام وعلامات تتخزن وممكن تتحصل أو ما تتحصل. هسه شنو الوسائل الحديثة اللي أنت تقدر تحتفظ مثلا، خلينا نقول بألبوم زواج صار له مثلا فوق 10 سنين 20 سنة، ويبقى عندكم نفس الكواليتي في حال إجى الشخص أنه يطلبه مرة أخرى؟
1: طبعا هسه إحنا كلها حاليا نخزنه على هارد، يعني هارد ديسك، يبقى اكو عندنا ارشيف من 20 سنه و 30 سنه، ماكو مشكله عندنا، يبقى يعني ماكو شيء يضيع. اذا انت تخزني الارشيف بشكل مستمر ومرقم وبشكل منظم، كله يبقى، ماكو مشكله. بالاضافه هسه بصراحه اكو تخزين بطريقه جديده، هسه انا ما عندي فكره عنها حاليا، بس يعني يشتغلون عليها بحيث انك انت تقدري على جوجل لو شيء مثلا، مو جوجل خلينا ما اعرف بالضبط يعني هو شو، بس اكو طرائق جديده هسه تقدري تخزني بكميات كبيره واحجام كبيره عنك.
0: شكرا جزيلا،
1: اهلا وسهلا، شرفتي.
0: طريقه التقاط در صوره واختيار الوان على اي اساس كوفي تونيلا؟
2: طريقه اختيار كاوي على اساس الوشته مال اشتيلا، يعني ايش اخص مال ويشيري الويشيري ملا مثلا جلي طوخ بقراوند بهاوي يعني على فاتح، هاي مثلا الاشتيلة فاتح بقراوند بهاوي على خنسة طوخ، على وين ما يليق خير الصورة نظره ازل الملامح الشخص مو ازل البقراوند.
0: اوكي ايه وطريقة وقفة وإيتاوة مثلا برأيه إيثن مثلا مصور حسب ذكاء ديح، إيثن خلقطات مثلا جذبة ناشا أنه حركة احترافية لخ طريقة إيتوتيلا، عادة إيما صوركم فضلتون هاي وصلمة مباشر الكاميرا لو مثلا هوي أتوتق وخ طريقة جانبية؟
2: لا حسب ملامح الشخص. أوكي. ملامح الشخص وحسب جسم الشخص. جسم يعني شخص آوي مثلا أو ضعيف أو قشيطة 5 مليا فرق بيشها، مثلا ملامح الصلمة إيني حسب بشكل فوق دكاوي مثلا أدخكاوي، يعني اللقطة المسمخخلة حسب الشكل وحسب الجسم أدخكوي، يعني مو مليبق كل لقطات أودي توقع خشخص خشخص إيتني لقطة لك يا بني وعدل خشخص إيتني كت يا عادل بني، وحسب الجسم وحسب الطول حسب الشكل.
0: زين كيف نبقر النخبة قورخنا برأيه اديو ذكاء الاصطناعي اثوالخ تأثير ايجابي مر امرخ يعني لا سلبي المصورين مثلا ممكن انه غزيل استفادة منه استخدام بواذن اديو مثلا بعالم التصوير لو كخازت لا انه التصوير الاعتيادي بشبشطوني من اني وسائل الحديثة
2: الاي اي اتلي تأثير المصور سلبي وايجابي. سلبي مثلا آية جو صورة قخك شقلت قاتل صورة كامل شضري لهدي لي الصورة أنا خام أو ما كاود شاقلها بنو كازل قاوة ذكاء الصناعي مخرب قاوة، بس جانب الإيجابي قاتل إيتن شغلات أخني صور معالجة كودخل وقا فوتوشوب مستحيلاتي الأوديت قاوة ذكاء الصناعي بتشاولوخ ذكاء الصناعي إيبي سلبي وإيبي إيجابي قم الصوري.
0: رأيه سؤال خلنا هل ممكن صورة انه نقلة احيانا خرسالة انسانية بدون ما انه هاي ثينك توتا قاوة ولو ناشا ناطق لو معابر قاوة؟
2: اكيد صورة لي يعني مرات صورة ايتن صور رسالة شيء وقاتخ يعني قاوة كل من دي رسالة شيء وقاتخ ايه صورة مثلا خاغزيتي بائس لي غزيتي مثلا فرحان يعني بصيخ فرق إيتن صورة نقل معاناة صورة عبارة عن نقل معاناة الشخص هاوي بصيخة هاوي حزين
0: حلو. طيب إذن هل ممكن أنه أيضا مخكمري صورته بالنهاية كمصور أمرخ برأيه التصوير عالم التصوير بشكل عام إما كاوبج ناجح أكيد مصور، مصور ضد هاو موهوب لو مصور ضد قارئ أكاديميا عن عالم التصوير.
2: إيت المرات مصورين بالفترة موهوب كاي بس أكمل موهوب هاو لازم قارئ، لازم طلع هاو لغ الكاميرات أحدث الكاميرات أحدث التقنيات، بس موهبة لك في ده بدون دراسة موهبة قل خذوا لك في ده.
0: يعني إذا لأنه ممكن أمرخ كاميرات إديو مثلا مختلفة من ناحية الدقة من ناحية استخدام دي.
2: طبعا كاميرات كل شاتل شاتل تطورك بشي، بس دبي ما تدخل إدي دخل استعمال أود إيه كاميرا حديث دبي زايل بحث أود إيه كاميرا إيبا كبيرة شغلات إيبا إيه كاميرا دبي بحث أودي يعني ألوان ريزوليوشن كل من دي.
0: هاود بسيمة عزيزي
2: شكرا بسمتة على وسهلا.
0: ختاما يبقى التصوير فنا يجسد الإبداع الإنساني ورسالة حديثة تعبر عن نبض المجتمع وتساهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، مؤكدا أن صورة واحدة قد تكون أبلغ من 1000 كلمة. من عنكاوا راديو كانت معكم مريم عماد.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وزير داخلية كردستان: الزيدي جاد جدا بشأن النفط ونحن داعمون. العراق الأخضر: 4800 كيلومتر مربع ملوثة بالألغام، والبلاد تحتاج 15 سنة للتخلص منها. مخاوف اقتصادية من عودة العراق إلى القائمة الرمادية، وتحذيرات من مخاطر العزلة المالية. زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آراءهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دكي تخون. صح أحوال.
1: والله فيش خير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دي يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز العراق. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصه لعبه العراق من اجواء حلوه وزينه.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمه زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله ان شاء الله العراق.
0: ان شاء الله العراق. ايش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1
0: يعني هيك تتوقع.
2: ايه
0: تمام. يلا عود بسيم يكون ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب ان شاء الله، نتمنى له بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء انه موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، بتعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات تاني بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في هيك، العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
0: طيب
4: فقع على الاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه، اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين
4: وعم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك في التخمين في التوقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد، طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا
7: 1 عراق.
0: 1 عراق.
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله. ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. أيه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. أيه. ممكن كل شيء وارد.
8: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. آه.
0: أيه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. أيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه عراق.
0: ها تشجع العراق.
8: أيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: أيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحب.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أوه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشديتكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشديتكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الاقل قول 1.
11: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالعكس.
0: كأنه تقولها هيك
12: شويه تخوف.
0: من عدم ثقه يعني.
12: هي شويه تخوف.
0: اها. طيب شلون شفت الاجواء على حداك نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
12: خوش اجواء.
0: اجواء جميله.
12: اي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا اكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: يا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا اهلا وسهلا.
0: كيف الصحه؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها. هذا ايش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. واحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شاية.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دكي تخون. صحة أحوال.
1: والله فيش خير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دي يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بيها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز العراق. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه.
0: تمام. يلا عود بسيم يكون ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب ان شاء الله، نتمنى له بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عنده موجود.
0: طيب.
4: فقال العالم تيجي لهم تنبسط بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في، لهيك العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن لهن اهم شيء.
0: طيب
4: فقع هالاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه، اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحه اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين
4: وما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني مطلع. ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله، ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. أيه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. أيه. ممكن كل شيء وارد.
8: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. أيه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. أيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه عراق.
0: ها تشجع العراق.
8: أيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: أيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحب.
0: شونك؟ شنو توقعاتك
10: لله.
0: للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الاقل قول 1.
11: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 فرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالعكس.
0: كأنه تقولها هيك
12: شويه تخوف.
0: من عدم ثقه يعني.
12: هي شويه تخوف.
0: اها. طيب شلون شفت الاجواء على حداك نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
12: خوش اجواء.
0: اجواء جميله.
12: اي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا اكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: يا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا اهلا وسهلا.
0: كيف الصحه؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها. هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا مثل ما تقول يوميه. يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل إنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعاً. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

وزيرت قويوثات كردستان زيدية صوبة بملوءة نفطة وخنان سنداني. عراق كيانايا أربع البوتمن يما كيلو متر مقبسة بلوتاخت بدقي وأفرس نيقة خمشة سرشنة لبارقتا مني. دخيلة ثقنو مايا من دعرتة عراق لسرقا داكوما ومظهر ياثة من قنطة دقطعة الطخسة مالايا. زيلينسكي روسيا مطيوتة لعوادة دسبختر وختة على أوكرانيا

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دكي تخون. صح أحوال.
1: والله في خير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دي يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق.
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. مرحبا.
2: مرحبا.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، من اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه.
0: تمام. يلا عاد بسيم تكون ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كلها صعبة، يعني ما عندي شعور انه
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3-1
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام من كتير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كتير حلوه الشغل انه هني عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين يجوا هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
0: طيب
4: فقع الاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هي اول شغله.
0: زين
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحه اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين
4: وعم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك فالتخمين فالتوقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكرا. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي
0: عمو. شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا دخلت.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيجي؟
8: صعبه.
0: ليش؟
8: مو صعبه.
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبة يصير كل شيء.
0: ايه.
8: بس الافضليه لفرنسا يعني.
0: ايه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني ان شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحب.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 لفرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا ان شاء الله يفوز. قول يا الله ان شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والاطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: اجواء هادئة واجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على كل قول 1.
11: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: أي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. واحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة

0: كل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا
0: دخي تخون. صح أحوال
1: والله في خير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. اي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو، ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كلها صعبه، يعني ما عندي شعور بالفوز.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: اها. يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هن عوائل كلياتي بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عنده موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولادها بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين يجوا هون، بحيث إن أولاده أهم شيء، يعني بتعرف أنت أي حدا بيحب أولاده بيحب يضل مطمئن عليهن، أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداءه أقوى. أداءه أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
4: وعم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني بطلع. ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله بنتمنى إنه تفوز.
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا.
0: دخيل.
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني، قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: إيه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: أشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف أنت.
6: إيه.
0: وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: إن شاء الله يغلب.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: أهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله أنتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. أول شيء شلون تشوفون الأجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوة.
0: أجواء حلوة.
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبة العراق وفرنسا؟
7: أتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا،
8: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
8: ايه.
0: يلا الله كريم، هاي توقعاتك هيجي؟
8: ايه.
0: يلا ان شاء الله، ان شاء الله يفوز العراق.
8: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
8: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
9: أنا أقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
9: فرنسا 5 وعراق 0.
0: أوف. ايه. ليش هيجي؟
9: صعبة صعبة.
0: ليش؟
9: مو صعبة.
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق، ممكن كل شيء وارد.
9: إيه هو بالطوبة يصير كل شيء.
0: إيه.
9: بس الأفضلية لفرنسا يعني. صعبة. إيه.
0: زين أنت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
9: أني.
0: أنت بقناعتك إيه. يعني.
9: أنا أشجع الاثنين بس هاي اللعبة عراق.
0: ها تشجع العراق.
9: إيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
9: إيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
10: هلا.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
10: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
11: مرحب.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
11: إي.
0: والعراق 1؟
11: إي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
11: كلش حلوة الحمد لله عشان إيدكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل إيه. والشباب.
11: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
11: طبعًا كلش حلوة عشان إيدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
11: طبعًا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلو.
0: شلونك؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
12: نعم.
0: على الاقل قول 1.
12: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
13: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
13: أي.
0: والعراق
13: 1.
0: 1.
13: 1 بالاكثر.
0: كانه تقولها هيجي
13: شويه تخوف
0: من عدم ثقه يعني.
13: هي شويه تخوف.
0: أه. طيب شلون شفت الاجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
13: خوش اجواء.
0: اجواء جميله.
13: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
13: طبعا اكيد. كان مريح وعائلي و...
0: طيب شكرا جزيلا.
13: يا عزيزي.
0: مرحبا.
13: يا اهلا وسهلا.
0: كيف الصحه؟
13: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
13: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
13: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
13: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
13: ايه.
0: والعراق 0.
13: 0. ايه.
0: اها هذا ايش تتوقع؟
13: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
13: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل، ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
13: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
13: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
13: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
13: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
13: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
13: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
14: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
14: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
14: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
14: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
14: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
14: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
14: حبيبي. شكرا.
15: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شوية.

وزير داخلية كردستان: الزيدي جاد جدا بشأن النفط ونحن داعمون. العراق الأخضر: 4800 كيلومتر مربع ملوثة بالألغام، والبلاد تحتاج 15 سنة للتخلص منها. مخاوف اقتصادية من عودة العراق إلى القائمة الرمادية، وتحذيرات من مخاطر العزلة المالية. زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا.
0: دخي تخون. صحة أحوال.
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أخي.
0: يلا إن شاء الله الفوز للعراق.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس؟ تواجد الناس؟ المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟ منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه.
0: تمام. يلا عاد بسيم تكون ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل صعبه، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياتهم بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، تعتبر حالك مثلا قاعد بالقهوه.
0: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بينما مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في، لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
0: طيب
4: فقع هالاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه، اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: طيب. زين.
4: ما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: لا هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. ايه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل.
10: ايه.
0: والشباب.
10: ايه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: أي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا ايش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج. ايه.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
9: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
9: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
9: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
9: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
9: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
9: حبيبي. شكرا.
13: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جولة.

0: شعوتشی پوین شعا
1: يبرس قال دانكاوا التخدوكثا لك قلبا قالوخ يدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبا برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تحرق لي خليطة قطرة دمامك قاتخ بيومنا يا روحي جاني منك مورنو شني ويماني كل لي ايوات أرخص.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دي يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بها. اي والله طيب، هواية طيب.

0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا اهلا وسهلا، التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة عراقة من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضورها قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كلها صعبه، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاد بأمان بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة بتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث ان ولاده اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالاساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هي اول شغله. تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين.
4: ما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدي؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدي؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت.
6: ايه.
0: وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه؟
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبة العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا
7: 1 عراق.
0: 1 عراق.
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيجي؟
8: صعبه صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: ايه.
8: بس الافضليه لفرنسا يعني.
0: إيه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. إيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين، بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: إيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: إيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟
9: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
9: يعني ان شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا 1. نعم. يلا ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4-1؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا ان شاء الله يفوز. قول يا الله ان شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والاطفال والعوائل والشباب.
10: إيه
0: اجواء هادئه واجواء طيبه.
10: طبعا كلش حلوه عشان ايدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلا.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الاقل قول 1.
11: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3-0.
0: 3-0.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالعكس.
0: كأنه تقوله هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: أي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل إنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أيوه عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا اهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شوية.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك. ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شوية تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها. هذا ايش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني. طيب. مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
11: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
11: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3-0.
11: 0-0.
0: وصفر عراق.
11: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
11: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
11: حبيبي. شكرا.
13: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كن جزءاً من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: دكشميتون الراديو عنكاوا
2: من مذيتا نحبي وتعنكاوا

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دكي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أخي.
0: يلا إن شاء الله الفوز للعراق.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا أهلا وسهلا، التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشر دخيل.
0: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، سبونسر. طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس؟ تواجد الناس؟ المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله حلو، ومهرجان حلو وزين، خاصة لعب العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، من اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه.
0: تمام. يلا عاد بسيم تكون ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل الصعبه، يعني ما عندي شعور انه
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فقال العالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاده بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث إن ولادها أهم شيء، يعني تعرف أنت أي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا بالتاني، عرفت شلون؟ هي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاح ده اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
4: وما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله بنتمنى إنه تفوز.
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا.
0: دخيل.
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: لا هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله. خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء الله
0: اجواء جميله.
5: ان شاء الله دوم
0: نشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي.
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيجي؟
8: صعبه صعبه.
0: ليش؟
8: مو صعبه،
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. آه.
0: ايه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا 1.
9: نعم.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والأطفال والعوائل. أي. والشباب.
10: أي.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق؟
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: أي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل إنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شوية.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شوية تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها. هذا هيش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج. ايه.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا. ايه.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل إنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعًا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرًا
0: عزيزي. شكرًا. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكرًا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة. شوت.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تذكري خلي جرح جديد منك يلتم بجرح القديم ما يحبك بعد قلبي كارهك والله العظيم بس بسيطة يجيبك هم تغدر بقاعد

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا،
1: يا وسهلا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها، اي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا، التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون نشوف الاجواء هنا؟ شلون نشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصه لعبه العراق من اجواء حلوه وزينه.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضوره قيمه زين،

0: 10 من 10.
1: جيد يعني.
0: ايه جيد.
1: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟ من اللي راح يفوز؟
0: والله ان شاء الله العراق.
1: ان شاء الله العراق. ايش قد تتوقع العراق يفوز؟
0: والله 1-0 2-0.
1: 1-0 2-0.
0: 2-1.
1: يعني هيك تتوقع.
0: ايه
1: تمام. يلا عود بسيم الكون. ممنون ممنون. مرحبا.
2: مرحبا.
1: شلونك؟
2: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: 3-1 لفرنسا.
1: يعني 3 العراق؟
2: لا 3 لفرنسا.
1: 3 فرنسا.
2: 3 فرنسا.
1: يعني انت ما تشجع بلدك؟
2: اشجع بلدي بس لعبه كلها صعبه يعني ما عندي شعور في.
1: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
2: اكيد ماكو شيء صعب ان شاء الله نتمنى له بس لعبه صعبه.
1: يعني انت تتوقع فرنسا 3
2: 3
1: والعراق
2: 1
1: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
3: يا هلا.
1: كيف الصحة؟
3: أهلا وسهلا.
1: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
3: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتي بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
1: طيب.
3: بقى العالم تيجي لهم تنبسط بحيث إنه خلاص أولادها بأمان بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
1: طيب.
3: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في. لهيك العالم حبيت الجو هون بحيث إن أولاده أهم شيء، يعني تعرف أنت أي حدا بيحب أولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
1: طيب.
3: بقى هالأساس هذا.
1: زين شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟
1: أكيد.
3: هي أول شغلة.
1: زين.
3: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
1: زين.
3: بس ما في يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير وهن حطوا لنا أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
1: زين.
3: ما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
1: زين.
3: هيك
1: يعني ما عندك فالتخمين فالتوقع بنتيجة المباراة؟
3: والله ليك أنا ما عندي تخمين بس بتمنى إنه تفوز. والله نتمنى أن تفوز
1: إن شاء الله.
3: ما فينا نقول غير هيك يعني.
1: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
4: مرحبا
1: دخيل
4: حبيبي.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله توقعاتي إن شاء الله العراق 2-1 تكون.
1: العراق 2
4: أي.
1: وفرنسا
4: 1.
1: هيك تشوف
4: إن شاء الله.
1: يلا إن شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الأجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
4: كلش حلوة حلوة ومرتبة والله خوش، يعني قاعدة وكل عوائل ومسيحيين كنا متونسين الحمد لله وشكر. إن شاء
1: أجواء
4: الله
1: جميلة.
4: إن شاء الله دوم
1: تشجع باقي العوائل والشباب أنه يتوافدون للنادي؟
4: طبعا أكيد طبعا أكيد إن شاء الله.
1: طيب شكرا جزيلا.
4: على راسي.
1: عمو شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: فرنسا تغلب.
1: فرنسا تغلب.
5: ايه.
1: ليش ما تشجع بلدي؟
5: 4-1.
1: ليش ما تشجع بلدي؟
5: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
1: ها هيك تشوف انت.
5: ايه.
1: وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
5: ان شاء الله يغلب.
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
5: هلا.
1: مرحبا.
6: اهلا.
1: شلونكم؟
6: الحمد لله.
1: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
6: الحمد لله كلش حلوه.
1: اجواء حلوه؟
6: الحمد لله.
1: طيب شنو توقعاتكم للعبة العراق وفرنسا؟
6: اتوقع 3-1 فرنسا.
1: 3 فرنسا
6: 1 عراق.
1: 1 عراق.
6: ايه
1: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
6: ايه
1: يلا ان شاء الله. ان شاء الله يفوز العراق
6: ان شاء الله.
1: قول يا الله.
6: يا الله.
1: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
7: انا اقول 5-0 لفرنسا.
1: منو 5 ومنو 0؟
7: فرنسا 5 وعراق 0.
1: اوف. إيه. ليش هيجي؟
7: صعبه صعبه.
1: ليش
7: مو صعبه؟
1: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. إيه. ممكن كل شيء وارد.
7: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
1: اي
7: بس الافضليه لفرنسا يعني.
1: إيه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
7: اني
1: انت بقناعتك. إيه. يعني
7: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
1: ها تشجع العراق.
7: إيه.
1: بس ترجح الفوز لفرنسا.
7: إيه.
1: يلا شكرا. مرحبا.
8: هلا
1: شلونك؟
8: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
8: يعني ان شاء الله العراق تفوز 2-1.
1: العراق 2 وفرنسا
8: 1.
1: نعم. يلا ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
9: مرحبا.
1: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: 4-1 فرنسا.
1: 4 فرنسا؟
9: اي.
1: والعراق 1؟
9: اي. اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
1: ها لا لا ان شاء الله يفوز. قول يا الله ان شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
9: حلوة الحمد لله عشانيتكم.
1: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والاطفال والعوائل.
9: ايه.
1: والشباب.
9: ايه.
1: اجواء هادئة واجواء طيبة.
9: طبعا كلش حلوة عشانيتكم.
1: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
9: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
10: هلو.
1: شلونك؟
10: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-0 4 لفرنسا.
1: 4 فرنسا والعراق 0.
9: نعم
1: على الاقل قول واحد.
9: ان شاء الله تفوز العراق.
1: يلا ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
10: هلا عيوني.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: والله تقريبا 3 فرنسا.
1: 3 فرنسا.
10: أي.
1: والعراق
10: واحد.
1: واحد
10: واحد بالأكثر.
1: كأنه تقولها هيك
10: شوية تخوف.
1: من عدم ثقة يعني.
10: هي شوية تخوف.
1: طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: خوش أجواء.
1: أجواء جميلة.
10: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
1: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
10: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
1: طيب شكرا جزيلا.
10: يا عزيزي.
1: مرحبا.
10: يا أهلا وسهلا.
1: كيف الصحة؟
10: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
1: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك. ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
10: اعتقد فرنسا 2-0.
1: فرنسا 2 والعراق 0.
10: 0.
1: هذا ايش تتوقع؟
10: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني. طيب. مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل، ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
1: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
10: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
1: يعني هاي مو اول مره تجي؟
10: لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
1: والمساحه اللي وفرتها اداره النادي، الشاشه والاجواء الحلوه والمريحه والجلسات والمأكولات والمشروبات
10: كلها حلوه يعني.
1: كلها تمام.
10: كلها كل شيء تمام 100%.
1: اذا توجه دعوه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
10: طبعا. وانا على طول يعني اصدقائي شغلات اقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
1: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
10: شكرا
1: عزيزي. شكرا. مرحبا
11: حبيبي. هلا.
1: كيف الصحه؟
11: شكرا.
1: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
11: اتوقع 3-0 لفرنسا.
1: 3 فرنسا.
11: 0 عراق.
1: وصفر عراق.
11: نعم.
1: هيش تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
11: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا
11: حبيبي. شكرا.
12: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شايلة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في خير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق.
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو، ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمه زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هن عوائل كلياتي، بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عنده موجود.
0: طيب.
4: فقال عالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاده بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات تاني بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث ان ولاده اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن لهنا اهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالاساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطونا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحة اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
4: ما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني مطلع. ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله بنتمنى إنه تفوز.
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا.
0: دخيل.
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني، قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكرا. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي
0: عمو. شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا دخلت.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله، ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيجي؟
8: صعبة صعبة.
0: ليش؟
8: مو صعبة.
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبة يصير كل شيء.
0: ايه.
8: بس الأفضلية لفرنسا يعني.
0: ايه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه عراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
9: يعني ان شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحب.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 لفرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا ان شاء الله يفوز. قول يا الله ان شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والاطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: اجواء هادئة واجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الاقل قول 1.
11: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالعكس.
0: كأنه تقولها هيك
12: شويه تخوف.
0: من عدم ثقه يعني.
12: هي شويه تخوف.
0: اها. طيب شلون شفت الاجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش اجواء.
0: اجواء جميله.
12: اي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا اكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: يا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا اهلا وسهلا.
0: كيف الصحه؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها. هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة.

قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دكي تخون. صحة أحوال.
1: والله في شخير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دي يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بيها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق.
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصه لعبه العراق من اجواء حلوه وزينه.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمه زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله ان شاء الله العراق.
0: ان شاء الله العراق. ايش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1
0: يعني هيك تتوقع.
2: ايه
0: تمام. يلا عاود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب ان شاء الله، احنا نتمنى له بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف

0: الصحة.
1: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي.
1: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتي بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
1: فقال العالم تيجي لهم تنبسط بحيث إنه خلاص أولاد بأمان بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة بتفرج على مباراة وما في ضجة، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
1: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تاني بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في، لهيك العالم حبيت الجو هون بحيث إن ولاده أهم شيء، يعني تعرف أنت أي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
1: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
1: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا بالتاني، عرفت شلون؟ هي أول شغلة.
0: زين.
1: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
1: بس ما في يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون أهل الخصم أداءه أقوى. أداءه أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحة دلنا ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
1: وعم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين. يعني ما عندك في التخمين في التوقع بنتيجة المباراة؟
1: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى أنه تفوز. والله نتمنى أن تفوز
0: إن شاء الله.
1: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
2: مرحبا
0: دخيل
2: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: والله توقعاتي إن شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
2: ايه.
0: وفرنسا
2: 1.
0: هيك تشوف
2: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الأجواء على نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
2: كلش حلوة، حلوة ومرتبة والله. خوش يعني قاعدة وكل عوائل ومسيحيين. كنا متمسكين الحمد لله وشكرا.
0: أجواء جميلة.
2: إن شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب إنه يتوافدون للنادي؟
2: طبعاً أكيد. طبعاً أكيد إن شاء الله.
0: طيب شكراً جزيلاً.
2: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
3: إيه.
0: ليش ما تشجع بلدي؟
3: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدي؟
3: أشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف أنت.
3: إيه.
0: وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
3: إن شاء الله يغلب.
0: إن شاء الله. شكراً جزيلاً عمو.
3: هلا.
0: مرحبا.
4: اهلا.
0: شلونكم؟
4: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
4: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
4: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
4: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا
4: 1 عراق.
0: 1 عراق.
4: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
4: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق
4: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
4: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
5: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
5: فرنسا 5 وعراق 0.
0: أوف. أيه. ليش هيك؟
5: صعبة صعبة.
0: ليش؟
5: مو صعبة.
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. أيه. ممكن كل شيء وارد.
5: إيه هو بالطوبة يصير كل شيء.
0: إيه.
5: بس الأفضلية لفرنسا يعني صعبة. آه.
0: أيه. زين أنت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
5: أني.
0: أنت بقناعتك. أيه. يعني.
5: أنا أشجع الاثنين بس هاي اللعبة عراق.
0: ها تشجع العراق.
5: أيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
5: أيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
6: هلا.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
6: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
7: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك
7: لله.
0: للعبة العراق وفرنسا؟
7: 4-1 لفرنسا.
0: 4 فرنسا؟
7: إيه.
0: والعراق 1؟
7: إيه. أوه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
7: كلش حلوة الحمد لله عشان إيدكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب.
7: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
7: طبعا كلش حلوة عشان إيدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
7: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
8: هلو.
0: شلونك؟
8: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
8: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
8: نعم.
0: على الأقل قول 1.
8: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
9: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
9: أي.
0: والعراق
9: 1.
0: 1.
9: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
9: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
9: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداق نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
9: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
9: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
9: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
9: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
9: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
9: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: عاطفيا لو أروح عاطفيا شوية.
0: والله أنت قناعتك إذا عاطفيا أكيد راح تشجع أبناء بلدك، ولكن إذا تحكي واقعيا يمكن الأمور شوية تختلف.
9: أعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2 والعراق 0.
9: 0 إيه.
0: أها. هذا هيش تتوقع؟
9: أتوقع إيه، لأنه إحنا من فرق الكبار على طول نلعب، يعني مو طيب. أول مرة نحن لاعبين ويا إسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل، ما تكون نتائج، ما يجيبون قوال علينا هو، يعني تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوة الاجتماع اليوم؟
9: كلش حلو، يعني وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
9: لا على طول هنا، مثل ما تقول يومية يومية هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات،
9: كلها حلوة يعني،
0: كلها تمام،
9: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
9: طبعا وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
9: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
10: حبيبي،
0: كيف الصحة؟
10: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3-0
10: 0 عراق.
0: وصفر عراق؟
10: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
10: حبيبي. شكرا.
11: نجوم الرافدين يسعدون الملايين، امكانية الخطورة، شوت.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. اي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أخي.
0: يلا إن شاء الله الفوز للعراق. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا أهلا وسهلا، التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا عود بسيم يكون ممنون ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كلها صعبه، يعني ما عندي شعور بالفوز.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فقال العالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاد بأمان بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في، لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث إن ولادها أهم شيء، يعني بتعرف أنت أي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هاي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحة اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
4: ما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله بنتمنى إنه تفوز.
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا.
0: دخيل.
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني، قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد، طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: أشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف أنت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: إن شاء الله يغلب.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا
7: 1 عراق.
0: 1 عراق.
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. ايه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: حلوة الحمد لله عشانيتكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والأطفال والعوائل.
10: ايه.
0: والشباب. أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعًا كلش حلوة عشانيتكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعًا.
0: يلا شكرًا جزيلًا. مرحبا.
11: هلا.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيجي
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أه. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي و...
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو أروح عاطفيا شوية.
0: والله أنت قناعتك. إذا عاطفيا أكيد راح تشجع أبناء بلدك.
12: أيه.
0: ولكن إذا تحكي واقعيا يمكن الأمور شوية تختلف.
12: أعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: أيه.
0: والعراق 0.
12: 0. أيه.
0: أها. هذا هيش تتوقع؟
12: أتوقع لأنه إحنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني. طيب. مو أول مرة نحن لاعبين ويا إسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يومية يومية هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل إنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعًا. إيه. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نيجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرًا
0: عزيزي. شكرًا. مرحبا
11: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
11: شكرًا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
11: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
11: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
11: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
11: حبيبي. شكرا.
13: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دكي تخون، صح احوال
1: والله في شخير احمي.
0: شلون تحس الاجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله اجواء حلوه، هوايه حلوه، وناس دا يجون، مكان شعبيه
0: طيب
1: بيها. اي والله طيب، هوايه طيب.
0: زين، توقعاتك للعبه العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أخي.
0: يلا إن شاء الله الفوز للعراق.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا أهلا وسهلا، التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، سبونسر. طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس؟ المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله حلو، ومهرجان حلو وزين. خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل صعبه، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فقال العالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاده بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث إن ولادها أهم شيء، يعني بتعرف أنت أي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليه، أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟

0: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد بس هي بلدنا بالتاني عرفت شلون هي اول شغله
1: زين.
0: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني
1: زين.
0: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون اهل الخصم اداؤه اقوى اداؤه اقوى بكثير وهن حطوا لنا اول مباراه اول مباراه مع فريق يعني قوي ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحه هلا ما بنعرف شو هي الصراحه
1: زين
0: وعم يلعبوا لو انه حيطين العراق محلي كان احسن
1: زين
0: هيك
1: يعني ما عندك فتخمين فتوقع بنتيجه المباراه
0: والله ليك انا ما عندي تخمين بس بتمنى انه تفوز والله بنتمنى انه تفوز
1: ان شاء الله
0: ما فينا نقول غير هيك يعني
1: يلا شكرا جزيلا عزيزي ممنون مرحبا
2: مرحبا
1: دخيل
2: حبيبي
1: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا
2: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون
1: العراق 2
2: ايه
1: وفرنسا
2: 1
1: هيك تشوف
2: ان شاء الله
1: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي طيب شلون تشوف الاجواء على نادي الشباب عنكبوت الاجتماعي
2: كلش حلوه ومرتبه والله خوش يعني قاعده وكل عوائل ومسيحيين كنا متونسين الحمد لله وشكرا ان شاء
1: أجواء
2: الله
1: اجواء جميله
2: ان شاء الله دوم
1: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي
2: طبعا اكيد طبعا اكيد ان شاء الله
1: طيب شكرا جزيلا
2: على راسي
1: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا
3: فرنسا تغلب
1: ايه ليش ما تشجع بلدي
3: 4-1
1: ليش ما تشجع بلدي
3: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب
1: ها هيك تشوف انت
3: ايه.
1: وممكن المنتخب يفوز ممكن يتعادل
3: ان شاء الله يغلب
1: ان شاء الله شكرا جزيلا عمو
3: هلا
1: مرحبا
4: اهلا
1: شلونكم
4: الحمد لله
1: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكبوت الاجتماعي اول شيء شلون تشوفون الاجواء
4: الحمد لله كلش حلوه
1: اجواء حلوه
4: الحمد لله
1: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا
4: اتوقع 3-1 فرنسا
1: 3 فرنسا
4: 1 عراق
1: 1 عراق
4: ايه
1: يلا الله كريم هاي توقعاتك هيك
4: ايه
1: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق
4: ان شاء الله
1: قول يا الله
4: يا الله
1: يلا طيب شنو توقعاتك
5: انا اقول 5-0 للفرنسا
1: منو 5 ومنو 0
5: فرنسا 5 وعراق 0
1: اوف ايه. ليش هيك
5: صعبه
1: ليش
5: مو صعبه
1: بلكي صار تعادل بلكي فاز العراق ايه. ممكن كل شيء وارد
5: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء
1: اي
5: بس الافضليه لفرنسا يعني
1: إيه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا
5: اني
1: انت بقناعتك إيه. يعني
5: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق
1: ها تشجع العراق
5: إيه.
1: بس ترجح الفوز لفرنسا
5: إيه.
1: يلا شكرا مرحبا
6: هلا
1: شلونك شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا
6: يعني ان شاء الله العراق تفوز 2-1
1: العراق 2 وفرنسا
6: 1
1: نعم. يلا ان شاء الله شكرا جزيلا مرحبا
7: مرحبا
1: شلونك شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا
7: 4-1 لفرنسا
1: 4 فرنسا
7: اي
1: والعراق 1
7: اي اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة
1: ها لا لا ان شاء الله يفوز قول يا الله ان شاء الله يفوز طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكبوت الاجتماعي
7: حلوة الحمد لله عشان ايدكم
1: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والاطفال والعوائل إيه. والشباب
7: إيه.
1: اجواء هادئة واجواء طيبة
7: طبعا كلش حلوة عشان ايدكم
1: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا
7: طبعا
1: يلا شكرا جزيلا مرحبا
8: هلو
1: شلونك
8: الحمد لله
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا
8: 4-0 4 فرنسا
1: 4 فرنسا والعراق 0
8: نعم
1: على الاقل قول 1
8: ان شاء الله تفوز العراق
1: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا مرحبا
9: هلا عيوني
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا
9: والله تقريبا 3 لفرنسا
1: 3 فرنسا
9: أي.
1: والعراق
9: 1
1: 1
9: 1 بالاكثر
1: كانه تقولها هيك
9: شويه تخوف
1: من عدم ثقه يعني
9: هي شويه تخوف
1: اها طيب شلون شفت الاجواء على حداق نادي شباب عنكبوت الاجتماعي
9: خوش اجواء
1: اجواء جميله
9: الناس كلهم مبسوطين فرحانين
1: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان
9: طبعا اكيد كان مريح وعائلي
1: طيب شكرا جزيلا
9: يا عزيزي
1: مرحبا
9: يا اهلا وسهلا
1: كيف الصحه
9: الحمد لله
1: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا
9: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه
1: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك
9: ايه.
1: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف
9: اعتقد فرنسا 2-0
1: فرنسا 2
9: ايه.
1: والعراق 0
9: 0 ايه.
1: اها هذا ايش تتوقع
9: اتوقع ايه لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني مو
1: طيب.
9: اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل لاعبين ويا برازيل ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول
1: تمام طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكبوت الاجتماعي اليوم
9: كلش حلو يعني وإحنا على طول هنا نجي نتفرج
1: يعني هاي مو أول مرة تجي
9: لا على طول هنا مثل ما تقول يوميه يوميه هنايه.
1: والمساحه اللي وفرتها اداره النادي، الشاشه والاجواء الحلوه والمريحه والجلسات والمأكولات والمشروبات
9: كلها حلوه يعني،
1: كلها تمام،
9: كلها كل شيء تمام 100%.
1: اذا توجه دعوه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
9: طبعا وانا على طول يعني اصدقائي شغلات اقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
1: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
9: شكرا
1: عزيزي. شكرا. مرحبا
10: حبيبي،
1: كيف الصحه؟
10: شكرا.
1: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
10: اتوقع 3-0 لفرنسا.
1: 3 فرنسا
10: 0 عراق.
1: وصفر عراق.
10: نعم.
1: اها هيك تتوقع. يلا المباراه هي الحكم والفيصل
10: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا
10: حبيبي. شكرا.
11: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانيه الخطوره جاله.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.